0: مري تقل دو عدرو جي او ويا هبا هبا هبا
1: هبا مري
0: هبا منو قديتني مالا كم مرة جنني Oh!